0: عارف دلوقتي يا بني ما تجي غراب افانا ده شلون داينا يا رواد اي بقول مره ريجي نيشري يا فونت فون اجو تي دي سي يا اي واي بقول كده اللي هو عافيه هاي خبره غرو تي دي مرو بس ما توقع انت بس تي اي اخره بده اللي هو عافيه شي غير يعني تقدر كده غلطنا فوق يعني
1: Korapa nam kakatikiroi o kunatikiroi na pehe men nam tabu meikan roro na kiu yon panan miauri FM 89.9 nara kak bose ati tini miau wake pukin kanwan di tini ngabung ayu yari tarigi di panan kakatikiroi kan nako iya kain nam pas meikan ni nawan di tini ngabung ayu ki o ibun tini miato na pehe angkai ni busmai rokon taran telepon yon nara nampan telepon nara isuwa ni miau wake tapur gowa awa isuwa ni miau kaya ibun tini miato an mawa di terain ni pukin tini ngabung ayu